حالي هنا وسان فهو وقع فهو وقع فهو وقع مثل ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو صبع ما هو